وكذلك لوحة لرسام شهير تحمل عنوان حقول الزيتون. المطلوب منك صاحب هذه اللوحة ومن بين هذه الأسماء أذكر غويا، فان غوغ، أناسيم، رونوار، فيلاسكيز وغوغا.